0: إمي هي تركيا، كاتشا كاتشا. إفا كلنا ما يجري كي تليو تاكوا أو تاتكو إفيم.
1: Slowly breathing, my head loses harmony. Out of sync from what I want to be. Cause there's more than meets the eye.